0: الخط صح
1: وجودي جنب مني وجودي جنب منك ده صح وقلب صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح